شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة شرق وقطة وجري ميتي ترقي شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة الباطو وانا قطعته وانا الرقعة شرقطة شرقطة